0: 以缓解油价上涨压力，相关豁免此后多次延期。凤凰卫视旅游明张兆宇纽约报道。
1: 而就在美伊宣布达成停火备忘录后数小时，一艘集装箱船15日在也门海岸附近遭袭，事件立刻引发外界对于协议有效性的质疑，全球关键航运通道的安全性再度面临挑战。
2: 英国海上贸易行动办公室通报称，四名武装人员搭乘小型船只在亚丁东南海域向一艘商船发射火箭榴弹。船上安保人员经过短暂交火，成功击退袭击者。目前尚无任何组织学生对此次袭击负责。这是美伊达成脆弱缓和协议后首次出现重大海上冲突升级事件。
3: لابد أن يكون هناك طرف ما يعني دخل في هذه المعمعة. هم اليوم هناك اتفاق وهناك التزام أخلاقي. اليمن دائما ما تلتزم ولا زلنا حتى اليوم مثلا ملتزمين بالاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية الذي جرى في العام الماضي. ولكن يبدو أن هناك أطراف أخرى اليوم دخلت على الخط تريد أن تحدث شيئا ما يعني لأنه بمجرد أن يكون هناك حادث يتم التوجيه لصنعاء وأعتقد أن هذا التوجيه أو توجيه الاتهام أو توجيه الفعل لصنعاء أعتقد أنها محاولة بائسة ستبوء بالفشل.
2: 袭击的时机对地区稳定构成了一次早期的严峻考验。分析人士不禁质疑，大范围外交突破是否真的能转化为海上航行安全？红海与亚丁湾是全球能源与贸易不可或缺的咽喉要道。本次袭击事件凸显出这些海上贸易命脉在遭受局部威胁时如此脆弱。
4: ما يتعلق بحادث الناقلة الذي حدث في شرق عدن يأتي جزء من ضمن الاختلالات التي يعاني منها البحر الأحمر وعدم هيمنة البحرية الأمريكية أو غيرها من الأساطيل المتواجدة في تلك المنطقة كما تزعم لحماية الناقلات.وهذا دليل على ضعف هذه القوات وعدم مسؤوليتها الكاملة أمام الاقتصاد العالمي والإقليمي.
2: 这次事件背后牵涉的经济风险之高，前所未有。若此类偶发性海上伏击事件持续发生，航运企业或将面临保险费与运营成本的大幅上涨，迫使船舶绕行到更远、更昂贵的替代航线，可能引发连锁反应，供应链延误加剧，最终推高全球消费品价格。
5: While the geopolitical deal between Washington and Tehran aimed to cool regional friction, this flashpoint proves that securing international waters requires more than ink on paper. The true resilience of the ceasefire is now on trial. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 日本央行16日结束为期两天的货币政策会议，宣布将政策利率由0.75%上调至1%，而这是日本央行自2025年12月以来的首次加息。对此，有日本专家认为，这是对未来通胀压力可能加剧的合理应对。不过，仅靠一次加息很难改变美元走高、日元走低的趋势。
6: 有关日本银行将政策利率上调至1%。日本专家认为，这是为了应对未来可能加剧的通胀压力。预测到今年年末，日本物价涨幅可能接近3%，高于日本央行2%的物价稳定目标。不过，仅靠一次加息很难改变日元走低趋势。支撑美元走强、日元承压的结构性因素依然存在。
7: 今回やっぱり潜在的なドル高圧力、円安圧力があるということで、その時のようには有効性が発揮できないのではないかというふうに予想されますね。ドル円レートも同じように日銀が利上げをしても、おそらくほとんど円高にはならないんじゃないかと予想されます。
6: 有关未来金融对策，日本专家表示，外汇市场已提前消化未来利率走势。若日银能向市场释放讯号，表明年内可能加息两次。而不是一年只加息一次，市场对日元的看法可能发生改变，从而推动日元回升，修正日元走低。
7: 場合によっては年内あと2回ぐらい利上げをやる可能性があると。まあここは日本の高市政権との調整がなかなか進まないとは思いますが、アナウンス、予告としてですね、年1回ではなくてもう2回ぐらいやる可能性があると。まあ、そういう利上げの構えを、強く打ち出すことによって、為替レートへの影響力を強め、円安是正が進む可能性はあり得ると思いますね。
6: 日本专家指出，日本当局入市干预汇市的效果有限，未来政策的关键在于高市政权与日本央行能否步调一致。若能达成共识，进一步释放加息信号，日元可能逐步走高，否则日元仍可能长期维持弱势。 凤凰卫视梁佳、山田正胜，日本东京报道。
1: 下一节回来，我们继续关注到的是中国证监会称正研究规范资本市场人工智能发展。台湾与美国。